عمره يسمع والمجرم داير عم يسرح حرر حرر يل بتحارب ما تحارب حارب مين حاسب حاسب حاكم